شارك وزير الداخلية في جمهورة طاجكستان رمضان رحمزودة في الاجتماع المقبل لوزراء الداخلية لدول الأعضاء في منظمة شنخة للتعاون والذي أُقد في بيشكيك عاصمة قرغيزستان. بحسب وزارة الداخلية في جمهورة طاجكستان وفي إطار هذا الاجتماع، التقى وزير الداخلية في جمهورة طاجكستان رمضان رحمزودة مع وزير الداخلية في جمهورية الإيران الإسلامية إسكندر مؤمني. ناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وضمان الأمن وتبادل المعلومات، وعرب الجانبان عن ثقتهما في تعزيز التعاون الثنائي في مجال إنفاذ القانون وضمان الأمن وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف فضلا عن جرائم الإلكترونية. في 4 يونيو التقى سفير جمهورة طاجكستان فوق العادة والمفوض لدى اتحاد سويسرا والممثل الدائم لجمهورة طاجكستان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف شرف شيراليزادة بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم. بحسب سفارة جمهورة طاجكستان لدى اتحاد سويسرا لوكالة أنباء الوطنية خوار، تبادل الطرفان خلال اللقاء وجهات نظر حول أولويات الراهنة في مجال الصحة العالمية، وناقش سبل تعزيز التعاون بين جمهورة طاجكستان والمنظمة الصحة العالمية، وأكد طرفان استعدادهما لمواصلة الحوار والتعاون المثمر في دعم الصحة العالمية والتنمية المستدامة. أُقد في فيينا اجتماع بين سفير جمهورة طاجكستان فوق العادة والمفوض لدى جمهورة نمسا مانوتشير جوبير مدير الإدارة السياسية بوزارة الشؤون الأوروبية والدولية الاتحادية في جمهورية نمسا توماس مولمان. بحسب سفارة جمهورة طاجكستان لدى جمهورية نمسا لوكالة أنباء النمساوية خوار، قد ناقش الاجتماع آفاق تطوير العلاقات المتعددة الأوجه ومتبادلة المنفعة بين البلدين فضلا عن تعاون في إطار المنظمات الدولية. في 6 يونيو من هذا العام أُقد منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي في مدينة سان بيترسبورغ باتحاد روسيا، حيث شارك وفد جمهورية طاجكستان برئاسة وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عبد الرحمن عبد الرحمن زودة في حفل افتتاح رسمي والفعاليات المصاحبة والمعرض الدولي للسلع والمنتجات. بحسب وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجكستان، حضر الفعاليات أكثر من 20,000 مشارك من جهات حكومية والمستثمرين والشباب والرياضيين وممثلين عن مؤسسات مالية ورجال أعمال والمنتجين، بالإضافة إلى علماء والباحثين من 130 دولة حول العالم. على هامش المنتدى التقى وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورة طاجكستان عبد الرحمن عبد الرحمن زودة مع وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية ماكسيم ريشيتنيكوف. خلال الاجتماع بحث الطرفان تنفيذ توجيهات وإرشادات قادة دولتين في إطار زيارة رسمية التي قام بها رئيس روسيا الاتحادية إلى جمهورية طاجكستان. وفي الوقت نفسه ناقش الاجتماع آفاق تطوير التعاون في مجال تسير الفواكه والخضروات الطازجة والجفاف بما في ذلك العناب من طاجكستان إلى روسيا. شارك وفد طاجكستان برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيات الحديثة شيرالي كبير في اجتماع وزراء الصناعة لدول الأعضاء في منظمة شنخة للتعاون الذي أُقد في تشولبون أتو بقرغيزستان يومي 4 و5 يونيو، وناقش المشاركون تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري وتطوير التقنيات، وناقش المشاركون تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري وتطوير التقنيات الحديثة. كما استعرض الجانبان التاجيكي إنجازات البلاد في مجال التصنيع وإمكانياتها في قطاع المعادن الاستراتيجية، وشارك وفد أيضا في افتتاح معرض تريد إندستري إكسبو في بيشكيك. أُقدت فعالية افتراضية في إطار خطط العمل المشتركة لتنفيذ اتفاقية التعاون بين هيئة الحكومية للرقابة المالية ومكافحة الفساد في جمهورية طاجكستان ومكتب المدعي العام في جمهورية بيلاروسيا للفترة 2025-2026. بحسب هيئة الحكومية للرقابة المالية ومكافحة الفساد في جمهورية طاجكستان، وخلال الفعالية ناقش مسؤولون من مؤسستين قضايا مكافحة الفساد ودور المجتمع المدني في
منع هذه الظاهرة ومكافحتها. وتم تأكيد على أن مكافحة الفساد تعد من أهم توجيهات السياسة العامة في جمهوريتين، والتبادل الطرفان وجهات نظر حول خبرات الأساليب الحديثة لحد من مستوى الفساد وإشراك الجمهور بشكل أكبر في هذه العملية. مستمعون الكرام، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان بالتفاصيل، ابقوا معنا. استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

تشهد السياحة في طاجكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

تعاد المهمة في اقتصاد جمهورية طاجيكستان، وقد حظي تطوير هذا القطاع في السنوات الأخيرة باهتمام خاص، حيث تم اعتماد برامج واستراتيجيات مختلفة لتعزيز النمو والتقدم. وتتمتع طاجيكستان بموارد طبيعية وتاريخية وثقافية غنية، مما يوفر ظروفا ملائمة لجذب السياح المحليين والأجانب. لا يساهم تطوير السياح في زيادة إيرادات الدولة فحسب، بل يلعب أيضا دورا مهما في خلق فرص العمل الجديدة وتشجيع ريادة الأعمال وتحسين مستوى معيشة السكان. إلى جانب الموارد الطبيعية، تمتلك طاجيكستان أيضا تراثا تاريخيا وثقافيا غنيا، ويوجد في البلاد مئات المعالم التاريخية والثقافية التي تجسد تاريخ الشعب التاجيكي على مدى آلاف سنين، وتساهم المدن القديمة والقلاع والأضرحة وغيرها من المعالم التاريخية إسهاما كبيرا في تطوير السياحة الثقافية. وعلى وجه الخصوص، تعد بانجاكين القديمة وإستروشان من أبرز المعالم السياحية في بلاد بفضل تاريخهما العريقة. إضافة إلى ذلك، تساهم المعالم الأثرية والمتاحف والمراكز الثقافية إسهاما مهما بتاريخ طاجيكستان وحضارتها.

ومنذ حصول تاجيكستان على استقلال اتخذت الحكومة خطوات مهمة لتطوير قطاع السياح، وتشمل هذه الإجراءات اعتماد استراتيجية الحكومية وتحسين القوانين وجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية السياحية، وبهدف التعريف بالإمكانات السياحية لبلاد على الصعيد الدولي. تشارك طاجيكستان في مختلف المعارض والفعاليات السياحية، وتساهم هذه الجهود في تعزيز سمعة البلاد وزيادة عدد السياح الأجانب. وفيما يتعلق بتطوير قطاع السياحة، قال عبد الكريم قربانوف وهو موظف في لجنة تنمية السياحة التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان. تعد دوشنبه اليوم لا مركز البلاد السياسي والإداري فحسب، بل تعتبر أيضا منصة مهمة لتطوير السياحة. ومن الجدير بذكر أنه بفضل رؤية البعيدة لقيادة حكومة طاجيكستان ودعم المستمر لرئيس مدينة دوشنبه، تحولت عاصمتنا إلى مدينة حديثة وأمينة وجذابة للسياح. إن موقعها الجغرافي الملائم ومناخها المعتدلة وأجوائها السلمية وحسن الضيافة الشعب التاجيكي المعروف، واليوم تعد عاصمة مركزا غنيا بالمعالم الثقافية والتاريخية والترفيهية، ومن بينها حديقة رودكي التي تعد المكان الرئيسي للتنزه وإقامة الفعاليات الثقافية. وإلى جانب ذلك، يعد ساحة الاستقلال مكانا مهما وجذابة للتعرف على إنجازات طاجيكستان بعد الاستقلال، وهو يجذب السياح بشكل خاص. وفي هذا السياق يكتسب المتحف الوطني لطاجيكستان أهمية خاصة، فهنا ويمكنهم مشاهدة التراث الثقافي النادر من العصور القديمة حتى عصر الحديث. وكذلك يعد مكتبة الوطنية لطاجيكستان من أكبر المراكز العلمية والثقافية في المعرفة، ويعد قصر النوروز نموذجا فريدا لعمارة الوطنية لمهارة الحرفيين الطاجيك، وتجعله ذخارفه الفاخرة وجماله فنية من أبرز رموز السياحية في العاصمة. وإضافة إلى ذلك، يعد العالم الوطني لطاجيكستان رمزا لفخر الوطني بفضل ارتفاعه الملفت، وقد أصبح أحد أكثر المواقع الشعبية لالتقاط الصور بين السياح.

تعد السياحة البيئية واحدة من أولويات تطوير السياحة في طاجيكستان. فالطبيعة الجميلة والتنوع النباتات والحيوانات والمناطق المحمية والمتنازهات الوطنية توفر للسياح فرصة استمتاع بجمال الطبيعة الخلاب. ويعد المتنزه الوطني الطاجيكي من أهم وجهات السياحة البيئية. يزخر بالمناظر الطبيعية النادرة والأنهار الجليدية والتنوع البيولوجي مما يجعله وجهة جذابة لعشاق الطبيعة. وفي مجال السياحة العلاجية أيضا تمتلك طاجيكستان إمكانات واعدة، فهناك العديد من الينابع العلاجية والمراكز الصحية التي تعمل في مختلف أنحاء البلاد. ويزور هذه المراكز سنويا مواطنو طاجيكستان والسياح الأجانب لعلاج والاستجمع والتوفر الموارد الطبيعية العلاجية والمناخ الملائم والمياه المعدنية أسسا مناسبة لتطوير هذا النوع من السياحة. وفي المستقبل يمكن أن تصبح طاجيكستان أحد أهم المراكز السياحية في المنطقة، ولتحقيق ذلك ينبغي مواصلة تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات والترويج الواسعة لإمكانات السياحية للبلاد على مستوى العالمي. وإن الاستفادة الفعالة من موارد طبيعية وثقافية الحفاظ على بيئة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويمكن أن يساهم في التطوير السريع لهذا القطاع.

ويمكن القول فإن جمهورية طاجكستان بلد يمتلك إمكانات هائلة في مجال تطوير السياحة، فطبيعتها الخلابة وتاريخها العريق وثقافتها الغنية وكرم ضيافة شعبها توفر بيئة ملائمة لجذب السياح، ويمكن أن يساهم تطوير هذا القطاع في تقدم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة السكان وتعزيز مكانة طاجكستان على الساحة الدولية. شهدت جمهورية طاجكستان في السنوات الأخيرة ازدياد مستمرا في عدد السياح الأجانب، ووفقا للجنة تطوير السياحة الطبيعية لحكومة جمهورية طاجكستان دخل البلاد في عام 2025 أكثر من 2,104,000 مواطن أجنبيين، منهم 1,784,000 شخص سجلوا بوصفهم سياحا، ويعد هذا رقم أعلى بشكل ملحفظ مقارنة بسنوات السابقة، مما يدل على تزايد اهتمام السياح لجانب طاجكستان. وفي النصف الأول من عام 2025 وحده زار طاجكستان أكثر من 762,000 سائح، ويعد هذا الارتفاع في أعداد السياح إلى السياسة الحكومية الدائمة لتطوير السياح وتحسين البنية التحتية وتبسيط إجراءات السفر والترويج الفعالة لإمكانات السياحية لطاجكستان على الصعيد الدولي. واليوم أصبحت طاجكستان وجهة سياحية جذابة لآلاف الزوار الأجانب بفضل طبيعتها الفريدة وجبالها الشامخة وتراثها التاريخي والثقافي الغني وكرم ضيافة الشعب.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان نوابغ التاجيك.

عزيزي المستمع، الآن نتحدث في هذه الحلقة عن حياة ومؤلفات الكاتب الشهير الطاجي صوتيم أولوغزودا.

آسيا الوسطى معروفة للعالم ليس فقط بتقاليدها وثقافاتها، ولكن أيضا بكتابها وشعرائها المشهورين. هؤلاء هم أشخاص الذين تمكنوا من تحديد أقلية جيلهم، الذين نجدوا في أعمالهم إجابات على عديد من الأسئلة، ومؤلفين الذين بالإضافة إلى جدارة الفنية قدموا لنا رؤية جديدة لأحداث المعنية. واحد منهم ساتيم الأغزادة اشتهر بأعماله في جميع أنحاء العالم،

ساتيم أولوزادة أحد الكتاب البارزين في تاجيكستان وآسيا الوسطى. ولد في 11 سبتمبر 1911، توفي في 25 يونيو 1997 في قارة فارزيك منطقة نمنجان بأوزبكستان حاليا. تلقى تعليمه في تاشقند، حيث تخرج في معهد تاجيكي للتربية عام 1929. شارك في الحرب الوطنية العظمى في 1944 1946 ترأس اتحاد كتاب جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية. نشرت أعماله الأول في عام 1930، وفي نهاية الثلاثينيات أصبحت الدراما الاتجاه الرئيسي لعمل أولوغزودا. في عام 1939 نشر مسرحيته عن مزارع القطن شادمون، وفي عام 1940 تم نشر الدراما البطولية حول النضال ضد بسمشي الملصقات الحمراء.

انعكس موضوع الحرب الوطنية العظمى في الدراما في النار. ثم كان هناك أصدقاء نبيل وباحثون وصباح حياتنا وآخرون. في عام 1967 كتب أولوزودا الرواية التاريخية وسع عن انتفاضة الفلاحين الطاجيك ضد مسؤولي بخاري. رواية تاريخية أخرى لأولوزودا هي فردوسي التي نشرت عام 1980. كما اشتهر أولوزودا بكتابة سيناريو فيلم ابن سينا والدراما روداكي والتي تم على أساسها عرض فيلم مسير الشاعر عام 1959 والذي نال الجائزة الأولى وميدالية النصر الذهبي عام 1960 في مهرجان الفيلم الآسيوي والأفريقي الثاني بالقاهرة.

في عام 1885 تم الحصول مزارع كولاب وبالجوان محصولا غنيا، ولكن في هذا الوقت طلبت السلطات المحلية بدفع جميع الضرائب على وجه السرعة عن العالم الحالي والمتأخرات عن السنوات الماضية. في الواقع كان هذا يعني أن المحصول بأكمله يجب أن يذهب لدفع الضرائب. توحد المزارعون غير راضين تحت قيادة أحد السكان المحليين وسع ضد سياسة مسؤولي بخوري. لا تتمتع رواية ساتيم الأغزودة بقيمة تاريخية فحسب، بل هو أيضا واحد من أقوى الكتاب من حيث استخدام أغنى مفردات اللغة التاجيكية الحديثة. من الناحية الجمالية سيجد القراء مناظر طبيعية جميلة لوطنهم في الرواية.

نجح صوتيم أولوغزودا في تصوير طبيعة المنطقة التي حدثت فيها الأحداث التاريخية الموصوفة في رواية ببراعة، مشهد مؤثر للغاية عندما أخذ جلاد الأمير فاوز لإعدام تحاول امرأتان حافية رأس ترتديان ملابس المغبرة على الرغم من مقاومة الحراس. يتعرف وسع على ابنتهما جوليزار وأختها فاطمة ابنتي أختي. الباتل يخاطبهم: مع السلامة، قل لأمك وإخوتك إني لم أحطم رأسي أمام الظالم، لقد قاتلت وسقطت بالباطل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، من دوشنبة إذاعة واستاجيك الآن نقدم لكم تفسيرا بعنوان سارازم أحد مراكز الحضارات العالمية. يقع موقع سارازم في جزء الشمالي من طاجيكستان على بعد 50 و200 كم من العاصمة مدينة دوشنبة. هي واحدة من أقدم المستوطنات في آسيا الوسطى. وجدت هذه المنطقة في قرن 2400 سنة قبل الميلاد. بدأت الحفريات الأثرية لهذا الموقع في 1970. خلال هذه السنوات حدثت تنمية نشطة لأراض جديدة، وكثيرا ما وجد المزارعون الذين كانوا يعيشون بالقرب من المستوطنة أشياء قديمة وأخبر الصحفيين عنها. ذات مرة في عام 1976 أخبر السكان المحليون عالم الآثار عبد الله جان إسحاقوف الذي نظم دراسات أولوية لمنطقة عن نتائجهم. وفي عام 1977 بدأت الحفريات في موقع سارازم القديمة. اسم سارازم يأتي من الطاجيكية سارزمين، والتي ترجمت من الطاجيكية تعني بداية الأرض. كما شملت الحفريات السوفيتية الفرنسية التي نظمت في عام 1984، ونتيجة لذلك تم تحديد عمر هذا الموقع الأثري. ومن الأحداث المهمة في الحياة الثقافية في طاجيكستان هو كان إدراج سارازم في قائمة التراث العالمي ليونسكو في عام 2010، لأنه كان أول موقع تاريخي في طاجيكستان المدرج في هذه القائمة. خمسة ألاف ونصف سنة لتاريخ سارازم. يبلغ طول سارازم 1.5 كيلومتر، وعروضها 400 متر من شمال إلى جنوب. استقر الناس فيه لمدة 1000 سنة على أساس القطع العثرية التي عثر عليها. ثبت أن الناس عاشوا في تلك المنطقة خلال عصر بليوميتال، وهذا هو الانتقال من العصر الحجري إلى برونزية. على أراضي المستوطنة تم العثور على العديد من مباني القصير والمباني العامة والسكنية. طورت المستوطنة إنتاج الفخار والتعدين ومعالجة الخامات المعدنية وصنع المجوهرات من الأحجار ذات القيم المختلفة. منذ حوالي 3000 عام عانت المستوطنة من الجفاف، وانتقل الناس منها بالقرب من نهر زرافشان إلى إقليم وسط مدينة بانجاكنت الحالي، والذي نشأ نتيجة لهذا الانتقال الذاتي. من أجل تطوير صناعة السياحة للتمثيل الإمكانيات السياحة للبلاد وثقافتها الوطنية على الساحة الدولية ولجذب الاستثمار في البنية التحتية السياحية، أعلن مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن عام 2016 عاما للتنمية السياحة والحرف الشعبية. يتضح من التاريخ أن منطقة آسيا الوسطى هي مركز الحضارات العالمية والحرف الشعبية. في العصور القديمة كان الشعب التاجيكي يشارك في أكثر من 400 نوعا من الحرف اليدوية. حاليا هناك أكثر من 29,000 من المعالم التاريخية والثقافية في البلاد. يتم الاحتفاظ بمعارض الحرف القديمة في متاحف العالم. في هذا الاتجاه يعتبر سارازم باعتبار
باعتباره أحد مراكز الحضارات العالمية ذات أهمية علمية وتاريخية ودولية كبيرة. هذا هو الموقع التذكاري لأول التراث العالمي في طاجكستان. خلال اجتماع مع ممثلي مثقفين في البلاد، قال رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن إنه في عام 2020 سيتم احتفال بذكرى السنوية 5500 للسرازم، وتصعد طاجكستان اليوم لهذا التاريخ التذكاري. كتب الباحثون العديد من الكتب والمقالات العلمية عن تاريخ السرازم. تم اكتشاف نصب التاريخ القديم السرازم في خريف عام 1976 من قبل عالم الآثار البارز عبدالله إسكانوف. تم مع افتتاح هذا النصب في عام 1976 في إقليم السرازم في منطقة بانجاكند إنشاء مدينة أثرية مع جميع المرافق، والتي تستقبل سنويا الباحثين وعلماء الآثار والمؤرخين، وكانت بمثابة معسكرة لبعثات. تعتبر سرازم واحدة من أقدم المستوطنات ودليلا على التطوير المبكر للتخطيط الحضري في آسيا الوسطى. في عام 2010 تم إدراجه كموقع للتراث العالمي ليونسكو. لقد ظل شعب طاجكستان ينتظر هذا الحدث للسنوات العديدة، وفي نهاية التشرين الثاني نوفمبر 2010 استكمل معهد التاريخ والآثار والإثنوغرافية باسم أحمد دانيش من أكاديمية العلوم في طاجكستان بوثيقة مهمة أخرى. شهدت اليونسكو لموقع الأثرية السرازم لإدراجها في القائمة العالمية للمحميات التاريخية. دراسة تاريخها يمكننا أن نتحدث عن سرازم كأول موقع تذكاري للتراث العالمي في جمهورية طاجكستان. يقع سرازم على بعد 15 كم من مدينة بانجاكين الحديثة على ضفة النهر زرفشان. وفقا لاستنتاجات المتخصصين من العلماء الأثر، فالقصير والمباني الدينية المحفوظة جيدا والمباني العامة والسكنية ذات القيمة التاريخية والثقافية عظيمة. اسم سرازم يأتي من كلمة التاجكية القديمة سرزمين، بداية الأرض. في السبعينيات من القرن العشرين عندما كان يجري تطوير أراضي جديدة، بدأ السكان المحليون في اللجوء إلى العلماء والصحفيين، وذكروا أن الأشياء الأثرية تقع أحيانا تحت جرفات. في عام 2076 تحدث عبد الله إسحاق عن اكتشاف مثير لإثارة هي فتحة برونز عثر عليها في إقليم السرازم أحد سكان قرية جوراتاش أشورالي تايلونو في عام 1972. في العام التالي تم إجراء الحفريات الأولى، حيث تم عثور على بقايا من مواد البناء وشظايا من الفخار والسيراميك المقولة مع لوحات وأشياء أخرى مملوكة للعصور العصر الحجري الحديثة وبرونز. كما كشف الحفريات في الموقع على منتجات المعدنية والحجرية والعديد من الحلى المصنوعة والأحجار الكريمة. مستمعون الأفاضل، الآن استمعتم تفسيرا بعنوان سرازم أحد مراكز الحضارات العالمية.

0: Таджикистан урвишки гатнаонка вишлешан орсамикша. Наи буху раджнитик прокреаон пар вишешгя чарча о раджнитик бахаско.
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаке 105.5 FM се сун сакте хе.
0: Вартман гаднаон ор махтвапуран раджнитик модон пар назар.
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахак се 105.5 FM.
0: پیاری سنی والو آج ہم نے طے کیا کہ آپ کو تاجک لوک شیل بنائی کے بارے میں پرستاو کریں گے ہمارے ساتھ رہی

0: على موجة إذاعة أوازي التاجيك. تبث إذاعة أوازي التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلو هرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم. من دوشنبه إضاعة أوازي التاجيك ألا نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان، وأنا معكم داورون أحمد. في 8 يونيو أوقد الاجتماع 21 للفريق العامل المعني بالتجارة الطابع لبرنامج الأمم المتحدة الخاص باقتصاد آسيا الوسطى، وذلك ضمن فعاليات أسبوع التجارة الإلكترونية. بحسب وكالة أنباء خوار نقلا عن وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية تاجيكستان، وصرح نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة أهل الدين نور الدين زودا ورقمنا تبادل البيانات في ممرات النقل عبر بحر قزوين وتحسين ربط النقل من أهل أوروآسيا مستدامة وربط الطاقة في المنطقة وخارجها، قد اكتسب زخما كبيرا في تطوير التجارة المستدامة والابتكار والاقتصاد الدائري، وذلك بفضل السياسة الحكيمة والبعيدة لرئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمن. حضر الاجتماع رؤساء وفود الدول الأعضاء في مبادرة الشراكة من أهل آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك تاجيكستان وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان، حيث قدموا معلومات حول تنفيذ تدابير خريطة الطريق الفريق العامل لفترة 2025-2026، وقيموا النتائج الهامة التي تحققت في قطاع التجارة في منطقة مبادرة الشراكة من أهل آسيا والمحيط الهادئ. أفادت وكالة أنباء خوار أن مهرجان تاجيكستان كوريا الثقافي 2026 سيقام في دوشنبه يومي 17 و16 يونيو 2026، ويهدف المهرجان إلى تعزيز التعاون الثقافي الثنائي والتعرف على الثقافة والفنون كل منهما واكتساب خبرات من ابتكارات في مجال الثقافي. وسيتيح المهرجان للجمهورية التاجيكية فرصة التعرف على الثقافة والتقاليد كوريا في بيئة حقيقية، ونود أن نذكركم بأن العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية تاجيكستان وجمهورية كوريا أقيمت في 27 أبريل 1992. شارك سفير فوق العادة والمفوض لجمهورية تاجيكستان لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية إمام الدين ساتورف ضمن وفد رؤساء البعثات الدبلوماسية في ألمانيا في زيارة تعريفية إلى ولايات سارلاند الاتحادية بدعم من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فولتر. وأفادت سفارة جمهورية تاجيكستان لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية لوكالة أنباء ألمانيا أن الضيوف اطلعوا خلال الزيارة على إمكانات الاقتصادية والصناعية والعلمية لولاية سارلان الاتحادية، كما تم عرض أنشطة الشركات الصناعية المتقدمة وقطاع إنتاج التكنولوجيا الكهربائية وإنتاج المنتجات الخزفية وإمكانيات المؤسسات البحثية في المنطقة. على هامش الزيارة التقى سفير تاجيكستان برئيس اتحاد ألمانيا فرانك فولتر شتاينماير ورئيسة وزراء سارلان الاتحادية أنكي غيلينغار، حيث تبادل الطرفان وجهات نظر حول أفاق تطوير التعاون الثنائي لا سيما في قطاعين الاقتصادي والصناعي. وفي ختام اللقاء جرى تأكيد على أهمية مواصلة تطوير التعاون واستمرار الحوار البناء. أُقِد في مدينة فيينا لقاء بين سفير جمهورية تاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية النمسا مانشير جوبير ومدير دائرة السياسية في وزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية لجمهورية النمسا توماس مولمان. بحسب سفارة جمهورية تاجيكستان لدى جمهورية نمسا لوكالة أنباء تاجيكية خبر بأن الجانبين بحثا خلال لقاء آفاق تطوير العلاقات المتعددة الأبعاد والمثمرة بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون في إطار المنظمات الدولية. كما تبادل طرفان وجهات نظر بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك، وأكد أهمية مواصلة الحوار البناء وتوسيع مجالات التعاون بين طاجيكستان ونمسا على مستويين الثنائي ومتعددة الأطراف. سيوقد المنتدى والمعرض الدولي الأول للصناعة الأغذية طاجيكستان 2026 في دوشنبة يوم 20 و 21 أغسطس. بحسب وزارة الصناعة والتقنيات الحديثة في جمهورية طاجيكستان، يقام المنتدى والمعرض بدعم من حكومة جمهورية طاجيكستان وبالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين. وتكرس هذه الفعاليات لتطوير الصناعة الأغذية وجذب الاستثمارات وعرض أحدث التقنيات وتبادل الخبرات الدولية وتوسيع نطاق التعاون التجاري. وسيجمع المنتدى الدولي للصناعة الأغذية شركات صناعية ومصدرين ومستثمرين وممثلين عن قطاع الأعمال من مختلف الدولة. يمكن التسجيل لأفراد المدعوين والمشاركين بمن فيهم الوفود الرسمي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى. مستمعون الكرام، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. بتفاصيل ابقوا معنا.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعون الكرام، من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم شرحا تحت عنوان وضع العالم في عصر الحديث. يقف العالم اليوم على مرحلة مهمة من مراحل تطوره التاريخي. في القرن 21 حققت البشرية إنجازات عظيمة في مجالات العلم والتقنية والاقتصاد، وقد أدى التقدم السريع في التقنيات الرقمية واتساع العلاقات الدولية وتطور وسائل الاتصال إلى جعل العالم فضاء واحدا للتعاون والتواصل. وفي المقابل يواجه العالم المعاصر تحديات كبيرة ومتعددة تشمل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. أوضاع السياسة في العالم: تشهد الساحة الدولية في الوقت الحاضر تغيرات مهمة في العلاقات بين الدول، وتسعى الحكومات إلى حماية مصالحها الوطنية وتعزيز مكانتها على مستوى الدولي. ومع ذلك لا تزال هناك نزاعات وخلافات سياسية في عدة مناطق من العالم، مما يؤثر في الأمن والاستقرار الدوليين. وتؤدي المنظمات الدولية دورا مهما في الحفاظ على السلم والأمن وتسوية النزاعات بين الدولة. وكذلك أصبحت قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون من الموضوعات المهمة في الحياة السياسية المعاصرة. الأوضاع الاقتصادية في العالم: أصبح الاقتصاد العالمي أكثر ترابطا من أي وقت مضى، وقد ساهمت تطور التجارة الدولية والاستثمار والتقنية في توفير فرص جديدة للنمو والتنمية. ومع ذلك يواجه الاقتصاد العالمي عدة تحديات، منها تضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية ومشكلات الطاقة والفوارق الاقتصادية بين الدول. ولا تزال البطالة والفقر يؤثران في حياة ملايين الناس في بعض البلدان. وفي المقابل فإن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة تفتح آفاقا جديدة للعمل والابتكار. القضايا البيئية والتغير المناخي: يعد التغير المناخي من أبرز التحديات التي تواجه البشرية في الوقت الراهن. فقد أدى ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الأنهار الجليدية وتزايد الكوارث الطبيعية إلى تأثيرات كبيرة على حياة الإنسان. ويرى الخبراء أن النشاط البشري وخاصة اعتماد المفرط على وقود الأحفوري يعد من الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة. ولذلك تسعى الدول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز جهود حماية البيئية. العلم والتقنية: يعد القرن 21 عصر التقدم العلمي والتقني. فقد حقق الإنسان إنجازات كبيرة في مجال التقنيات المعلومات والطب والهندسة واستكشاف الفضاء. وأصبح الذكاء الاصطناعي وروبوتات والشبكات الاتصال الحديثة وتغير طريقة العيش والعمل في مختلف أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه تظهر تحديات جديدة تتعلق بالأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية.

القضايا الاجتماعية. توجه دول كثيرة في العالم مشكلات اجتماعية مختلفة، منها الفقر والهجرة والحاجة إلى التعليم والرعاية الصحية. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ

ويعتمد مستقبل البشرية على التعاون الدولي والحوار البناء والاستفادة الحكيمة من منجزات علمية، ومن خلال التضامن والاحترام المتبادل يمكن بناء عالم أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً لأجيال القادمة. مستمعون الأكارم، استمعتم شرحاً بعنوان الوضع العالم في عصر الحديث.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

0: تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.
1: مستمعنا الكرام، ولن نقدم لكم بحلقة بعنوان أبو بارك محمد بن زكريا الرازي.

أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي ولد في الراي، درس الرياضيات والطب والفلسفة والفلك والكيمياء والمنطق والأدب. اشتهر هذا العالم ببحوثه وكتاباته في مجال الطب والكيمياء، وكان أول من كتب في تشخيص الأمراض. عمل رئيسا لبيمارستان العظيم في بغداد، وللرازي الكثير من الرسائل في شتى الأمراض، وكتب في كل فروع الطب والمعروفة في ذلك العصر، وقد ترجم بعضها إلى اللاتينية لتستمر المراجع الرئيسية في الطب حتى القرن السابع عشر. ومن أعظم كتبه تاريخ الطب وكتاب المنصوري في الطب وكتاب الأدوية المفردة الذي يتضمن الوصف الدقيق لتشريح أعضاء الجسم، وهو أول من ابتكر خيوط الجراحة وصنع المراهم. كان أبو بكر محمد بن زكريا الرازي عالما موسوعيا من طراز فريد، وقد برز في جميع فروع العلوم، فكتب في الطب والفلسفة والكيمياء والرياضيات وعلم الأخلاق والميتافيزيقا والموسيقى وغيرها. وهو في الحقيقة علامة عصره، حيث كانت مؤلفاته العديدة مرجعا للعلماء والدارسين خاصة في الطب، وظلت تلك المؤلفات تدرس في جامعات أوروبا على مدى قرون.

ولد أبو بكر الرازي بالري وعرف منذ نعومة أظفاره بحب العلم، فاتجه منذ وقت مبكر إلى تعلم الموسيقى والرياضات والفلسفة، ولما بلغ 30 من عمره اتجه إلى دراسة الطب والكيمياء، فبلغ فيهما شأنا عظيما ولم يكن يفارق القراءة والبحث والنسخ، وإن جل وقته موزع بين القراءة والبحث في إجراء التجارب والكتابة والتصنيف، وكان حريصا على القراءة مواظبا عليها خاصة في المساء، فكان يضع سراجه في مشكات على حائط يواجهه وينام فراشه على ظهره ممسكا بالكتاب، حتى إذا ما غلبه النعاس وهو يقرأ سقط الكتاب على وجهه فأيقظه ليواصل القراءة من جديد. وعرف الرازي بذكائه الشديد وذاكرته العجيبة، فكان يحفظ كل ما يقرأ أو يسمع حتى اشتهر بذلك بين أقرانه وتلاميذه. ولم يكن الرازي منصرفا إلى العلم كلية زاهدا في الدنيا، كما لم تجعله شهرته متهافتا عليها مقبلا على لذاتها، وإنما كان يتسم بقدر كبير من الاعتدال، ويروي أنه قد اشتغل بصرفة زمنا قصيرا. وقد اشتهر الرازي بالكرم والسخاء، وكان بارا بأصدقائه ومعارفه، عطوفا على الفقراء والمحتاجين وبخاصة المرضى، فكان ينفق عليه من ماله ويجري لهم الرواتب والجريات حيث كان غنيا واسع الثرى، وقد امتلك بعض الجبار وأمهر الطاهيات. وقد كانت شهرة الرازي نقمة عليه، فقد أثرت عليه غيرة حساده وسخط أعداؤه، فاتهمه في دينه كل من خالفهم، ورموه بالكفر ووصفوه بزندقة، ونسبوا إليه آراء خبيثة وأقوالا سخيفة وهي دعاوي باطلة وافتراءات ظالمة. وللرازي نفسه من المصنفات ما يفني تلك الدعاوي ويبطل تلك الأباطيل، ومن كتبه في ذلك كتاب في أن للعالم خالقا حكيما، وكتاب أن للإنسان خالقا متقنا حكيما، وغيرهما من المؤلفات. وقد بلغت مؤلفات الرازي 146 مصنفا، منها 116 كتابا و30 رسالة، وظل طوال حياته بين القراءة والتصنيف، حتى قيل إنه إنما فقد بصره من كثرة القراءة ومن إجراء التجارب الكيميائية في المعمل. يعد أبو بكر الرازي أعظم علماء المسلمين في الطب من ناحية الأسالة في البحث والخصوبة في التأليف، وقد ألف كتبا قيمة في الطب، وقد أحدث بعدها أثرا كبيرا في تقدمه وفي طرق المداواة والعلاج وتشخيص الأمراض. وقد امتازت مؤلفات الرازي بالموسوعية والشمول بما تجمعه من علوم اليونان والهنود، بالإضافة إلى أبحاثه المبتكرة وآرائه وملاحظاته التي تدل على النضج والنبوء، كما تمتاز بالأمانة العلمية الشديدة، إذ إنه ينسب كل شيء نقله إلى قائله ويرجعه إلى مصدره. ويأتي الرازي في المرتبة الثانية بعد ابن سينا في الطب، وقد صرف جل وقته على دراسة الطب وممارسته بعد أن ضعف بصره نتيجة عكوفه على إجراء التجارب الكيميائية العديدة في معمله. وكان الرازي ذكيا فطنا رؤوفا بالمرضى، مجتهدا في علاجهم وفي بارهم بكل وجه يقدر عليه، مواظبا على النظر في غوامض صناعة الطب والكشف عن حقائقها وأسرارها، حتى أطلق عليه أبو الطب العربي. ويعد الرازي من الرواد الأبائل للطب ليس بين العلماء المسلمين فحسب، وإنما في التراث العالمي والإنساني بصفة عامة. ومن أبرز جوانب الريادة الرازي وأستاذيته وتفرده في الكثير من الجوانب أنه يعد مبتكر خيوط الجراحة المعروفة بالقصاب، أول من صنع مراهم الزئبق، قدم شرحا مفصلا لأمراض الأطفال والنساء والولادة والأمراض التناسلية وجراحة العيون وأمراضها، كان من رواد البحث التجريبي في العلوم الطبية، وقد قام بنفسه ببعض التجارب على الحيوانات تلك القرود، فكان يعطيها الدواء ويلاحظ تأثيره فيها، فإذا نجح طبقه على الإنسان.

0: عنا بالتاريخ المريض وتسجيل تطورات المرض حتى يتمكن من ملاحظة الحالة وتقديم العلاج الصحيح له. كان من دعاة العلاج بالدواء المفرد وعدم اللجوء إلى الدواء المركب إلا في الضرورة، وفي ذلك يقول: مهما قدرت أن تعالج بدواء مفرد فلا تعالج بدواء مركب. كان يستفيد من دلالات تحليل الدم والبول والنبض لتشخيص المرض. استخدم طرقا مختلفة في علاج أنواع الأمراض. اهتم بالنواحي النفسية للمريض ورفع معنوياته ومحاولته إزالة مخاوفه من خلال استخدام الأساليب النفسية المعروفة حتى يشفى. فيقول في ذلك: ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبدا بالصحة ويرجيه بها، وإن كان غير واثق بذلك فمزاج الجسم تابع لأخلاق الناس، كما اشتهر الرازي في مجال الطب الإكلينيكي، وكان واسع الأفق في هذا المجال، فقد فرق بشكل واضح بين الجدري والحصبة، وكان أول من وصف هذين المرضين وصفا دقيقا مميزا بالعلاجات الصحيحة. وقد ضاعت شهرته في عصره حتى وصف بأنه جالينوس العرب، وقيل عنه كان الطب متفرقا فجمعه الرازي، ولقيت بعض كتبه الطبية رواجا كبيرا وشهرة عظيمة، وانتقلت نظرياته العلمية إلى أوروبا، وقد ترجم العديد من كتبه إلى اللغات الأوروبية واعتمدت عليها جامعة أوروبا، وظلت مرجعه الأول في الطب حتى القرن السابع عشر، مثل كتاب الحافي في علم التداوي والذي ترجم إلى اللاتينية وطبع لأول مرة في بريشيا في شمال إيطاليا عام 1486، وهو أضخم كتاب طبع بعد اختراع المطبعة مباشرة، ثم أعيد طبعه مرارا في البندقية في القرن السادس عشر ميلادي. وقسم كتاب الحافي في الطبعة اللاتينية إلى 25 مجلدا. وتتضع في هذا المؤلف الضخم مهارة الرازي في الطب، وتتجلى دقة ملاحظاته وغزارة علمه وقوة استنتاجه. وكتابه الجدري والحصبة أعيدت طباعته 4 مرات. أما كتاب المنصوري فقد طبع لأول مرة في ميلانو عام 1481، وأعيدت طباعته مرات عديدة، وترجمت أجزاء منه إلى الفرنسية والألمانية. وظلت تلك المؤلفات من المراجع الأساسية لدراسة الطب في أوروبا حتى القرن 17 ميلادي، ولا تزال جامعة برينستون الأمريكية تحتفظ بكتاب الرازي في قاعة من أفخم قاعاتها، أطلق عليها اسمه اعترافا بفضله ومؤثرته على علم الطب في العالم أجمع. يذكر كل من ابن النديم والقفطي أن الرازي كان قد دون أسماء مؤلفاته في فهرس ووضعه لذلك الغرض. ومن المعروف أن النسخة المخطوطة لهذه المقالة قد ضاعت مع مؤلفات الرازي المفقودة، ويزيد على كتاب الرازي على 200 كتاب في الطب والفلسفة والكيمياء وفروع المعرفة الأخرى، ويتراوح حجمها بين الموسوعات الضخمة والمقالات القصيرة. ويجدر بنا أن نوضح هنا الإبهام الشديد الذي يشوب كلا من الحافي في الطب والجامع الكبير. وقد أخطأ مؤرخو الطب القدامى والمحدثون في اعتبار ذلك العناوين كأنهما كتاب واحد فقط، وذلك لترادف في معنى كلمتي الحافي والجامع. إثبات أن الرازي ألف موسوعة طبية وقد أطلق عليها اسم الجامع الكبير يتضح جليا لكل من يقرأ نصوص كتب الرازي ومقالاته، بمعاني أنه لم يذكر كلمة الحافي في أي منها. وإن كان الرازي قد ألف كتابا أطلق عليه اسم الحافي فهذا ولا شك آخر مؤلفاته. وتختلف مادة كتاب الحافي الذي قرأته في مخطوط فريد بمعهد ويلكم لتاريخ الطب كل الاختلاف عن مادة المذكورات الخاصة الحاوي في الطيب. يذكر كل من ابن نديم وابن أبي الصيباع أن بين كتاب جامع الكبرى ضمن مؤلفات الرازي، ويضيف كل منهما أن هذه الموسوعة العلمية تتكون من 12 جزءا، إلى أنهما لا يتفقان في بيانهما لعناوين هذه الأجزاء، ثم يخطئان في تعريفهما الجامع الكبير لأنه كتاب الحافي. وأما الرازي فإنه يذكر عنوان كتابه الجامع الكبير عدة مرات، بل يحدث السنين الطويلة التي قضاها في تأليف هذه الموسوعة الضخمة، فيقول في كتابه السيرة الفلسفية، وأنه بلغ من صبري واجتهادي أني كتبت بمثل خط التعاويذ في عام واحد أكثر من 20,000 ورقة، وبقيت في عمل الجامع الكبير 15 سنة، أعماله الليل والنهار حتى في ضعف بصري، وحدث على فسخ في عضل يدي يمنعاني في وقتي هذا عن القراءة والكتابة، وأنا على حال لا أدعى بمقدار جهدي، واستعين دائما بمن يقرأ ويكتب لي. وفي موضع آخر من كتاب السيرة الفلسفية يذكر الرازي عناوين بعض مؤلفاته الطبية كنموذج لكتبه التي يفتخر ويعتز بها، قائلا: وكتابنا في الأدوية الموجودة والموصوم بالطب الملكي، والكتاب الموصوم بالجامع الذي لم يسبقني إليه أحد من أهل المملكة ولا أحتذي فيه أحد بعد اهتزائي وحزبي، وكتبنا في صناعة الحكمة التي هي عند العامة الكيمياء، وبالجملة فقرابة 200 كتاب ومقالة ورسالة خرجت عني إلى وقت عملي على هذه المقالة في فنون الفلسفة من العلم الطبي والإلهي. مستمعنا الأفاضل من دشم رياض الصجيك، استمعتم إلى حلقتنا الثقافية بعنوان أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي.
1: استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الكرام من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك، ألا نقدم لكم برنامجا بعنوان مدينة بانجاكنت هي واحدة من المدن التي تقع في طاجيكستان.

مدينة بانجاكنت هي واحدة من المدن التي تقع في تاجيكستان في قارة آسيا، وتقع عند مدخول وادي زرافشان، أحد مناطق الجذب السياحي الرئيسية في تاجيكستان. وسيجد الزائر حول مدينة الحديثة وفي متحفها بقايا الحضارة الزردشتية قبل الإسلام. كانت مدينة بانجاكين مدينة مهمة على الطريق الحرير حتى لو لم تكن كبيرة بشكل خاص، حيث جعلها موقعها في أقصى الغرب من تاجيكستان المحطة الأخيرة لقوافل المتجهة شرقا من سمرقند للتخزين قبل أن تصل إلى جبال، أو على عكس من ذلك كانت أول فرصة لراحة لأولئك الذين قاموا لتوي برحلة شاقة عبر القمم. مدينة بانجاكين هي مدينة بوابة، وهي محطة لا مفر منها لأي شخص في الطريق بين سمرقند ومدينة خوجند أو دوشنبه أو جبال فان والبحيرات السبعة. ولقد كان محطة حتمية آلاف سنين، مما يجعلها مثيرة للاهتمام في حد ذاتها لأولئك الذين يحرصون على البحث عن المدن المدمرة والأضرحة القديمة والحصون المهجورة. ويوجد في مدينة بانجاكين سوق جيد حيث يمكنك تناول الطعام والتسوق والتنقل إلى وجهتك التالية.

في القرن الخامس نشأ مدينة بانجاكين على الأراضي الخصبة على طول سفاف نهر زرافشون سرعان ما أصبحت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 500,000 نسمة أحد مراكز الحضارة السوغدية جنبا إلى جنب مع سمرقند المجاورة وتم نقش ذهب هنا بجلود أغذية وتم رسم لوحات الجدارية الجميلة على منازل متعددة الطوابق وكان في مدينة بانجاكين العديد من المعابد الزردشتية فضلا عن عدد من البوزينيين ومونافيين ونساتيرة. في مدينة بانجاكين يكون فصل الصيف دافئا وجافا وواضحا وفصل الشتاء باردا جدا ومثلوج وغائم جزئيا وعلى مدار العام تتراوح درجة الحرارة عادة من 27 درجة وعلى مدار العام تتراوح درجة الحرارة عادة من 27 درجة إلى 87 درجة

يستمر موسم الأمطار 6.1 شهرا، حيث يكون من 14 من شهر نوفمبر إلى 19 من شهر ماي، مع احتمال أكبر من 12% أن يكون هناك يوما ممطرا. والشهر الأكثر رطوبة في مدينة بانجاكنت هو شهر مارس بمتوسط 7.0 أيام، مع 0.04 بوسط على الأقل من الأمطار. ويستمر موسم الجفاف 5.9 شهرا، ويكون من 19 من شهر ماي إلى 14 من شهر نوفمبر. الشهر الذي يحتوي على الأقل عدد من الأيام الممطرة في مدينة بانجاكين هو شهر أغسطس بمتوسط 0.4 يوما، مع 0.04 بوسط على الأقل من الأمطار. وشهر الذي تسقط فيه معظم أيام الأمطار وحدها في مدينة بانجاكين هو شهر مارس بمتوسط 6.2 يوما. ووفقا على هذا التصنيف، فإن الصورة الأكثر انتشارا لحطول الأمطار على طول العام هو المطر وحده، مع ذروة احتمالية تبلغ 22% في 30 من شهر مارس.

تشهد مدينة بانجاكين بعض الاختلافات الموسمية في حصول الأمطار الشهرية، حيث تستمر فترة الأمطار من العام لمدة 7.10 شهرا، حيث تكون من 25 من الشهر أكتوبر إلى 30 من شهر ماي، مع حصول الأمطار متدرج لمدة 31 يوما لا يقل عن 0.5 بوسط. والشهر الذي تسقط فيه معظم الأمطار في مدينة بانجاكين هو شهر أبريل، حيث يبلغ متوسطة الحطول أمطار 1.4 بوسط. تستمر فترة العام المستقرة لمدة 4.9 شهرا، حيث تكون من 30 من شهر ماي إلى 25 من شهر أكتوبر. والشهر الذي يكون فيه أقل حطول للأمطار في مدينة بانجاكين هو شهر أغسطس، حيث يبلغ متوسط الحطول أمطار 0.0 بوسط.

تشهد مدينة بانجاكين بعض الاختلافات الموسمية في تساقط الثلوج شهريا، حيث تستمر فترة الثلوج من العام لمدة 4 أشهر، حيث يكون من 16 من شهر نوفمبر إلى 17 من شهر مارس، مع تساقط الثلوج المستمرة لمدة 31 يوما لا يقل عن 1.0 بوسط. والشهر الذي تسقط فيه أكبر كمية من الثلوج في مدينة بانجاكين هو شهر يناير، بمتوسط تساقط للثلوج يبلغ 2.3 بوسط. تستمر فترة السنة الخالية من الثلوج للغاية 8 أشهر، حيث تكون من 17 من شهر مارس إلى 16 من شهر نوفمبر، وأقل تساقط للثلوج في حوالي 12 من شهر يوليو، بمتوسط تراكم إجمالي يبلغ 0.0 بوسط.

0: مستمعون الكرام، سمعتم برنامجا بعنوان مدينة بانجاكند هي واحدة من المدن التي تقع في تاجيكستان.
1: تشهد السياحة في تاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

0: Таджикистан урвишки гатнаонка вишлешан орсамикша. Наи буху раджнитик прокреаон пар. Вишешгя чарча о раджнитик бахаску.
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе.
0: Вартман гаднаон ор махтвапуран раджнитик модон пар назар.
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахак се 105.5 FM.
0: پیاری سنے والو آج ہم نے طے کیا کہ آپ کو تاجک لوک شیل بنائی کے بارے میں پرستاو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبذبذبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعون الأكارم من دوشنبه إضاعة أواز التاجيك، ألا نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم داورون أحمد. في 8 يونيو أوقد الاجتماع 21 للفريق العامل المعني بالتجارة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الخاص باقتصاد آسيا الوسطى، وذلك ضمن فعاليات أسبوع التجارة الإلكترونية. بحسب وكالة أنباء خوار نقلا عن وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان، وصرح نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة أهل الدين نور الدين زودا ورقمنا تبادل البيانات في ممارة النقل عبر بحر قزوين وتحسين ربط النقل من أهل أوروآسيا مستدامة وربط الطاقة في المنطقة وخارجها، قد اكتسب زخما كبيرا في تطوير التجارة المستدامة والابتكار والاقتصاد الدائري، وذلك بفضل السياسة الحكيمة والبعيدة لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن. حضر الاجتماع رؤساء وفود الدول الأعضاء في مبادرة الشراكة من أهل آسيا والمحيط الهادي، بما في ذلك طاجيكستان وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان، حيث قدموا معلومات حول تنفيذ تدابير خريطة طريق الفريق العامل لفترة 2025-2026، وقيموا النتائج الهامة التي تحققت في قطاع التجارة في منطقة مبادرة الشراكة من أهل آسيا والمحيط الهادي. أفادت وكالة أنباء خوار أن مهرجان طاجيكستان كوريا الثقافي 2026 سيقام في دوشنبه يومي 17 و16 يونيو 2026، ويهدف المهرجان إلى